0: لصاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمآل صل وسلم على ذي التاج يا من به فتح ذا ارتتاج أي صاحب المغفر والمعراج والآل والصحب سرور الراجي يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من محى الغيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على النبي
1: mi ko xamne mam mamar ndokandal kepcio di yep ndax amul fenn fu meuna genné mamar cheikh ndjay xadi bu nek itam ko teela doylo yalla lo
2: ki defé diné ay régulateur social waru waru laccu lolo tax sax bima ko waxé nak ma dal na aha kon bo moy tut kon ñom lolu mo taxam
3: dadi ñu ni
1: do gadd nit
4: teunk li
1: kay nga top mi dan ko man sa ko taw ila na ndana sahil na
3: ni ñeew na
1: ko na ko na
3: Amin. Jerejef.
5: As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa

بالآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محى الأحيح صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنعم بلا أذى يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمن يا إلهي على نبي الله استعد الله والآل والصحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي صحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآل مع صحابه يا من دعائي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وصحبه والتحمد هذا النظام حمد مغن صمد صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حفظه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي صرت له خير قديم يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا أذى ولا جوى ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت قبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواطنا واجعله نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئيه وآل به النفور واجعل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه ودفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الوحيد.

كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه والتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل مني قبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليا دلي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير عناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به صرت ذاك دين ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل قل لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي السحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقد لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

وانظر إلي بنظرة تنفي الشقاء، وانظر إلي بنظرة تمحو بها ما بي من الداء الخفي واشفقاء، وبيسلك النهج القويم وخذ يدي مع كل شخص باقتدى وتعلقا، يا ناصر المنصور إني مغتفٍ

لي بفتح ولتقد لي للتقى. يا بر يا ماهم هو عيبي كله، والقلب مني نقه يا منتقى. يا أيها المنجي الذي ننجو به، فلتنجني من كل شيء يتقى. يا أيها البحر الكريم المغتمى، كن مانحا لي كل شيء يتقى. ووسائلي لك جيم أشياء بدات، وهي الكتاب الذي بصدقك صدقا، والثاني سنتك التي قد بينات، والثالث الإجماع قسما ملحقا. صلى عليك الله خير صلاته والآل والصحب الهدى.

0: حتى يصافحك المصافحة التي يرجو ويحجو أن تكون تحققا. يا رب خذ هذه الوديعة لي إلى يوم الجزاء يوم الأمانة واللقاء.
1: سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: رجل سري عبد القادر مم قصيدة مم أني قصيدة أما أم صلى الله صلى الله عليه وسلم

مزودة بمهارات قاتلة، أسلحة متخصصة واستراتيجيات ذكية نادرا ما تلاحظها الفريسة. إنها الحيوانات الأكثر فتكا في أفريقيا. فوق مرتفعات أفريقيا يقوم قاتل متكيف على ارتفاعات شاهقة بمراقبة مروج أفرو ألباين. إنه ذئب إثيوبي. في أعالي جبال بالي خيارات الطعام محدودة، لذا فهذه الذئاب متخصصة في صيد أكثر الفرائس وفرة، القوارض

شبكة من الأنفاق تحت الأرض، لا يسهل اصطياد القوارض الحفارة. بالنسبة لهذه المفترسة، لا تكفي السرعة والتخفي لإنجاز المهمة، فالمطاردة الناجحة تتطلب استراتيجية أيضا. تبحث في السهول الشاسعة مستمعة لأي حركة تحت الأرض، ولالتقاط فريسة تحت الأرض تستخدم هذه القاتلة الماكرة أساليب متنوعة. هذه المرة تحاول طرد فريستها من نفقها عبر خدش الجحر والانقضاض على مدخله.

فشل صيدها أنه أضعف فرص نجاحها. ففي هذه المرتفعات قد يصل عدد القوارض إلى 8000 في كل كيلومتر مربع. يبحث جرد عشبي آخر عن الطعام وقد ضل بعيدا جدا عن جحره. بفكها الضيق تلتقط فريستها قبل أن تهرب عميقا تحت الأرض. بوزن يقل عن 120 جراما لا يعتبر فأر العشب وجبة كبيرة، ولكنه ليس لها. لديها اثنان من الجراء التي تحتاج إلى

بمفردها. تعيش الذئاب الإثيوبية في مجموعات متقاربة. بعد أن تفطم بعمر العشرة أسابيع، تعتمد الجراء على البالغين في قطيعها من أجل مخزون ثابت من الطعام الصلب. لعبة شد الحبل والقتال تساعد على ترسيخ التسلسل الهرمي للأشقاء داخل المجموعة. قد يكون الجرد العشبي كافياً للجراء أثناء تدريبها، ولكن بالنسبة للأم يعد قارض آخر من جبال الألب الجائزة الحقيقية. فأر الخلد العملاق بوزن يقارب الكيلوغرام، فهو وجبة مهمة لذئب بكامل نموه. تقضي فئران الخلد العملاقة أقل من ساعة يومياً في البحث عن الطعام فوق السطح، ولا تصعد إلا في فترات قصيرة. نادراً ما تبتعد أكثر من 10 سنتيمترات عن جحورها. تنزلق إلى أسفل الأرض بعد كل لقمة، تاركة جراءها. تعود الأنثى إلى مناطق صيدها. حاسة الشم لديها أفضل من حاسة شم البشر 100,000 مرة، وحتى عبر أنحاء السهل تقوم بحصر هدف محتمل. ومن دون غطاء لإخفائها، فالاستراتيجية تشكل أهمية بالغة. تحدد وقت تقدمها بعناية، إذ لا تتحرك إلا عند عودة فأر

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد ومع ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد ومع ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد ومع ولد أخت الأسد والأسود والحية والعقرب والصارق والطارق والعاقد والنافس والعائن والصاهر واللنس والجنة عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنظر الملائكة فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن رب كل أمر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن رب كل أمر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر سلام هي حتى أمر الليل الفجر لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرعما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني ربي أدخلني مدخل صدق وأغرني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ربي اجعل هذا البلد آمنا وانجمني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل
وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا من كرداء والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على سغالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على سغالي بفرود وسنن شكرته لأنه قد ساخني لوطن بنفى ما خني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعلم.

في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان دينا، وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع، وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب، وإنني يا بر يا كريم داع عن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين، فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك، مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك، ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجد شرواك، فجئت لي اليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن، من بعد ما كاد امتداه الناس يدخلني في شرك القناس، وكت للأمضاه والإطراء أسد في التاليف والإقراء، وفي تعلم وفي التعليم وفي استغلال بهدى المعلوم، فقلت ذا سكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل، وببني وبناته معا ليسوا في سريعا أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم، يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول، يا مالكي يا خالق الأنام أمت هوايا قللا منامي، يا خالقي يا كامل الصفات لك السكيت كسرة الآفات، وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون، وأن أطيعك بنهج المصطفى سنتي البيداء يا من صفا، يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاونا قريب، ليبذاك ولإخواني الجميع سعادة الدارين يا خن يا سميع، أملي في هذا الدعاء إجابة بالمصطفى والآل والصحابة، هب لي خير الخصم في المخاسم ولزوي الدين بجاه الخاسم، ولصف الليل الهوى البيما بحرمة المحبوب إبراهيم، وليسق خير حلال طيب وخير جيران بآخر الطيب، وصفني في باطن وظاهر وارحم بي القلق بآخر الطاهر، ورقني ترخية خفية ببنته رقية الصفية، وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا، وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة، وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاتمة. صل على أبيم والآلي وصحبي وليسجل سؤالي، وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر، ونجني ربي وأهل الدار هنا وفي غد من الأكدار، ونجني والمسلمين من بلاء والتخي جسماني في خبر البلاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، هب لي بجاه من هو المختار دنيا أخرى خير ما أختار، وجل حجابا بيننا وبين كل أذى والتكف عنا الحينا. يا الله يا نسير يا جليل إني أخير معدم ذليل، فلتغنني بك وأبلي العرب بمن على جملة عين وعرب، سيدنا محمد باب الفلاح وسيلته إليك في النير الصلاة، وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه، واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير منا وعملي. يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبمرد، فكن أنيسي واشفني من سقم حتى أكون سالكا خير لقم. يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن، فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال. يا من على عن زوجة وعن ولد حني وحد جميع لذا البلد، وجليلاي مسكني توبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد،
وصليا عليه افضل الصلاه واله وصحبه ذوي الصلات وكل من قدمني او سار فنجه واغفر له او سار وكل من احبني او مالا الي فارزقه هدى ومالا وكل من شتمني او لاما فابلغ توبه واستسلاما فكل من اضع ظنه بيا فليخلف قلبه يا ربيا ولتكفني اذى جميع العالمين ولتكفهم اذى يا ربي امين وجل بنا عافيه يجرني الى خيور صافيه وجل بنا علمي وعمل بسنه وحلمي وجعل بنا الاهتداء ولتكف عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر على الشيطان واسبي الباغين في الاوطان ولتكف عني كل شخص لم يرر وجهك فاصرف الصريع اذ يرر ولتصرفا جمله ما يسد عن يدي وعن داري سريعا يسعى ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي واعلني واعل من يعينني ولتكفني جمله ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على الاهل بماء جاري وجل ربي مننا معجلا جالبه لمنن معجلا يا حي يا قيوم كن لي مجيب انت المجيب والكريم والرقيب اليك وعدك فررت من سواك فكن بذاك خائدي الى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرات هذا البلد ورثه ولتفي انك دي ولتصبدا في جماعه تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من سر هذا الزمن وسر غيري وكل فتني والتقنا شر النصارى واليهود وسر ابليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسوداني في صرخ والمغرب والبيداني وسر ما في الارض طرا وسما من ظاهر وباتن اكتتما ايا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاه وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ولترنا بفعل ما احببت ولتكفنا عن فعل ما ابغضت ولا تكن مبتليا منا احدا دهرا بما ليس يتيح يا سمر وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجائما من ولر في فرمنا مثله ولم نجر محمد افضل خلق الله بلا تردد ولا سبائي عليه صلي

مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكف عنا كذبا والأهواء ولتكفنا الهوى وما لا يحني وبك دربا أغننا يا مغني يلا مغفرتك المؤملة أوصو من سنوب عاس مهولا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيثنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وجب قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه ناسه وصليا أسكى سرات دافعا أنا وباء من جراد مانعا عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خذ يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكسب في الدارين عني هما وطيرا قلبي وذني يا حيا وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كصهاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يلا يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المخرب والآل والصعب وسهر رجبي جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المخدم الصديق ولي يجد بلا

لي في الدار إن شئت أن يعتلي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب يا رب يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسين والحسين ما حرمة كل من إلى صعب جماع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزور من ملك فوق سماء وبيتك المعمور يا ربي وما يزور من ملك فوق سماء وجاء كل ذي ود من صالح أو مرسد أو عابد أو ناسه وجاء كل من إليك ينسب أبلي ما منك جميعا أطلب والتفني جملة ما أعوز منه سريعا بك يا معيز فلتجمعا بيني هنا وبينما يسوخني إليك يسوع لما وكلما أنك يا بديع فلتفرقا بيني وبينه شريع أن الذي أسلمت وجهي أنا إليك عازما على أن أحسنا أن الذي لست أميل أبدا إلى سواك هؤنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناظر يا ربي أنت ذو المهال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أخاتم أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبقي سواك فهمي حماية ليكن حسن العسين عن كل ذي ناب وزفر كل حين والتكفني يا ذا البقاء والخدم هذا الذي مشى إلي بالخدم وسر من يركب ذا سلاحي وسر ما يطير ذا جنائي وسر من يجلس بالكلام وسر زيدة وزي خيامي وسر من ينفس في نقودي وسر حاسد وسي جودي بك أخذت يا إلهي الأسدى وحية وأخربا وأسودا وآخدا ونافسا وصارخا وعائنا وصائرا وطارخا والإنس والجن

عاجني من سر ساكن البلد وسر لكل والد وما ولد ولتكفني سرف من وعيني وكل من خسدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تاريخ وكل أرزل وكل فاضل وكل خير وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من سر جن مع شيطان مريد وسر ذي الخرب وسر الناء والحر والبر وسر الماء وسر ذي الخرب وسر الناء والحر والبر وسر الماء وسودني وأيدني أبد وطير القلب وصحي الجسد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النار بالإكمال وهب لي القيام في الليالي وصوم في النار بالإكمال وخلي النية من الرذائل وكن مجمل لي بالفضائل وزك لبي وافتحن ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليا حذاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وليا حذاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وأبلي ذكر بشكر كل عين وعدني من جملة المقربين ولا تضل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان ونفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفي مالي لا تذل ملاذا وصفيني خالبا وخلبا ولي ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي الخبر وفي الحشر غدا ولا تضلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراديا وجاذبا ومرشدا معلما وخائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطيفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاسي وبسلكا ربي طريق الأولياء عن نجباء المولسين الأسياء وأولني سعادة للسؤراء سخاوة من بعدي أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آلي وصحبي جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا.

تهرني بحب كل مسلمين ونجني من سر كل مجرمين وأغرني بطاعة والتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في يدي وكن معيني على ما يصلح ولتفني جملة ما يخبه ولترني دقائق الأسرار من علمك النافي والأنوار وهب لي اليقين.

أصلحا أمة خير المرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجيهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في سنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نسب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني جعل مسكن.

سببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأدوا اجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوأ والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء داري واغفر لمن بنوا بنا الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أهانهم على بناء الذي بفلك اعترى واغفر لكل من بأخى السكنى وللذي لا لخير ركنا ولتجعلنا

الفهم ورفعت السيت بقلب يقشعون ولي في دعاء يسمعون مع الخنات بنفس تسمون وزوجة صالحة تعين على التخاء والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي ما جملة لي يا سمد واضرب سرادي حاتي ذك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنوني غيبك وحجمنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع وجل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصحيب والتفهيم وجل مسكن خروج من ظلم لنور وفي عنه كل من ظلم وجل دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجل يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمعيسني والطعم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنا وطيب شربا وأكلها وجل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظي كفيلا ضامنا واجبل الخير من الجهات الست واكفيا عن الآفات هدني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق القلق مان بالخهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنيا ما أخرى يا ففيهما أن اسرف الرضايا واصرف عذاب النار عن جملة من بها تعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في التين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة أنا لي وأبلي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فهدوتك فجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تفلح الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعزني من كل ما استعصى بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعائي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي

0: والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي اوصني ان اذكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد عصيته وما لزالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تفلح الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه نفارق بها ابليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونعوذ بحسن الخاتمه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: مرورنا إذا ولدك ونترك حلمة القفراني ورسل الهرفاني والرجلاني نعم على مرسل ودك بيبتوا بيبت الجزل بيبت الجزل بيبت الخم بيبت الدير مليالة ونسكن الإرسال والتحليمين ومسكن التفليل والتحليم نعم على مرسل ودك بيبتوا بيبت الجزل الجزل بيبت الخمل بيبت الإمانة ومسكن الحلمة المباركة وسيدنا مثال كن وناسك نعم على مرسل ولكن هذا هو مسؤول عن المسؤوليه بكل بدء بكل سام بكل سنة تقول يا في نمشي سبلا وتحمداري أن تجري وتسول فاتي بسد بهيري يعني على عند حارم سبك الجيبي توا ويجي شاي شاي يفر الشاي شاي الجيبي سهار المقيل سميان في جامن يس ويجب على الخير من الجهاتي السكي وقياها من آخاتي يعني على عند سكيبتي أليت نبا تجريهم بين مقفيات لأنك تسمت تجيب سوا سيان نالا رفض البتي باتي هدنة أتا لا تريد خطني عن السيطان والجليل ومحسنني كل ما أهول يانا لا يوبر بمجدي نهار نهار سامن بيرد ما تسمت تجيب سوا أجلت لما جبت وجهان حريمنا حريم آمنا وكل بيرسين كثيرا بامنا يانا لا نغرس سنوهون جيب سوا نوهون بيهولو دو خمي روتا بيتبين ñu neex yalla raw ñu wolu ñaanal la do wax lool ma wattu bi ngay wattu ak sam bi ngay sam do wax sama dekk bi wa tak halana tafu li ci lay noor wa rahmatan bi len ci hew ñaanal la wax ci sama dekk bi du tuba mu ko gel la bay fanga ci la ay yir ma ne do faaw ci lu amutu yam hay wax ci man baram ku na ar rahim wax ci man amaru bi di dem ñaanal la nga jikel mbolo mi tabax dama xam bu yeketti bi ni non ko def ci di ko war sen bakari ni ñaan na la xitam ci jikko mbol ci lim ci ma ta dox ndigal ci tabax bi sen mbol ak sen bakari jik ak sen bakari ni sen dem hu ma ara hum hala bina e hen ci ci fadre tax la ñaan na lay dem jige cipp ci lim ma ta dindi ci tabax bi nga xamne ci sen geneen la yekk ci ko ma ne tan sen bakari jik ak sen bakari ni وقل لكل من بها خطتنا ولي في لها لخير رتنا نعم على الجد الكف كدك توا الكف جل جلتي جلتي غير مباح كن بطري جد أكن جد بطري من
2: زيما وحد جل كنت قسل جنو رحمت لبو الفرصين ما زيما خمان سليم توا أكن مخن سيدك أكن مولا جخسر جوه وانا من سيدك بكسرسل لفو عرض جخسر جوه ko do ala ko ala wonne ni mo ko ci dundé ngi la ko

0: حفيظ أمة خير المرسلين. أن الذين كفروا برسل قلهم لهم خذ لهم نصرا عزيزا ناجلا إلى ولي
1: كوك موي سرين عبد الخادر مباكي دي إمام راتب توبا موي نيو غير جيتي جولي جماجي بوكي ني غيس كون ني ماغال غي نياري نيرين لا بوله موي ماغال غي سي بوبام تومبيك بيسو اديما بوله ني ديتي اوبي يوكوتي غي

0: والسلام على النبي محمد وعلى آله سلم وسلم وسجد سؤالي للمنتقى
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من سيد هذا المؤمن وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء وصلى الله وسلم على سيدنا سعد بن سعد الزائري وسلاسل من إله من عرضه ولقاه مع بعض في أيها الناس أوصيكم بتقى الله أوصيكم بتقى الله أوصيكم بتقى الله فصلاة من تقاه وعافيكم من المعاصي قطع ما سام أولاه ولكن من طاعته في طاعته أرضاه أنا أبقى من سماء الهواء أضل من سماء الهواء أعملكم بالتأكيد بسيدكم بتحب لهم الأخرى جل منتهى أنا مواجه أحد عبد الله أن من سكى الله سكى ما تقدموا بأنفسكم من خير تجدون عند الله أخير ثمنكم هذا ثم سواء قل خيره وكسر ضلاه وسخى لكم من مال طلب دنياه فخف القاعد من عين الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وفاء الدين عظيما كما كان مبتلاه فأعتفاه فأخذ تسميته فإن تسعر في قضائه فتخضع إلى أجل الجهاد فلكن هو الله يوم لا بد من سنة الإسلام وهو يوم الدين لله الذي أبوى من الشقاوة ونور العين وخسر القلب والحس وطول الأمل وزيادة إن الله يتصله بالليل يتوب في النهار يشق الليل النهار يتوب في الليل حتى تطلع الشمس من مغربها تقوى الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين. الحمد لله فجر في جهل جلاله فأتراه العيون فتفرد في شهاد كماله فأتعلى الظنون أمره سبحانه وتعالى يعني ذي يسلو بي الحامدون أسلو بسلو بي ستقو بي العيون أسلو أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم ما كان خاب أن يكون أسلو أن سيدنا محمد عبده ورسوله يا له من دون تصرف به الأنبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وسلم سعد وسلم الزائر من سلاسلين سلالهم يبعثون أما بعد في أيها الناس ما هي حجة التي أنتم عليها عاكفون رحمنا الله عليك الذي يعودنا معرضا فتسمنا أنكم في الدنيا مخلدون أن ترحمنا أنكم لا تموتون ولا تبعثون إن الأنبياء وإن الأولياء وإن المرسلون إن يوم الماضية إن أبغوا المقدمين وسأل الله في السؤال إن الله يشفئ بمتحطهم ثم سنفارق الموت أن لكم سيرا خير في الدنيا ترجعون الذي أكثر من قلب لا إله أكثر من قلب لا إله لا كثيروا من خير لا إله فلمن يحالك بينكم وبينها فلقنا على موتاكم فهي خيركم وطالهم وحسن أهمني وصبركم وطالهم وحساء أهمني يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين.
2: ثلاثة هيا على الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
0: أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
2: الله أكبر
3: Yeah,

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي